كوم نوبيا دي شاد السير اكينا نوصي ويب راديو بورتوغال اونلاين ميليا بريميرا موسيقى باي ديري تيان يبرا اولو تو غرسيا بلا سوا اشلنت اميسان كيو نوش بروكسينو كوم سيمبر جا نوز ابيتوو انتونيو روما بنديتو اي بريفيدو بانا لا غرسيا اشتا تودا توا بجاكينيش جراندش يوم بو عموصو فورو كازو